0: بسم الله الرحمن الرحيم فنتيا دورة علمية في مسجد المعروف بتمرة أمبون mempersembahkan audio muhadarah telekonferensi berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama wa Annahu min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abu Muhammad Salah bin Hutaini Kantush hafizahullah taala dari kota Aden, Yaman, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi LC hafizahullah taala pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah atau 18 Februari 2023 Masehi, ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah, Kota Ambon, Maluku.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah merupakan sesi terjemah dari muhadarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kentush Al-Adani hafizahullah taala. Muhadarah yang berjudul Khuturatul Istiqlal 'anil Ulama wa Annahu min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah. Baiklah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita mulai sesi terjemah ini. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush Al-Adani hafizahullah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، pertama-tama saya memuji Allah Al-Ali Al-Kabir yang telah memberikan kemudahan kepadaku untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangkaian daurah ini.

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أعملهم كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف لا يقدر مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا للجميع فقد ضعفاء للذين

إليه قل تمتعوا فإن صيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فاصبروا على رضا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقا لكم سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الماء وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة pada hari ini hari Ahad insyaallah kita berada pada tanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita memasuki sesi pertama dari tema kajian kita pada daurah kali ini sebagaimana telah diumumkan oleh panitia dengan tema ketiga manhaj tarbiyah salafiyah ditinggalkan. Tema ini sangat penting untuk selalu disampaikan dan diingatkan, terkhusus di masa semakin asingnya salafiyah dan al-manhajus salafi. Tidak hanya al-manhajus salafi itu gharib, asing di keumuman umat, pada keumuman kaum muslim,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا وقعت الواقعة ليس الوقعة كاذبة خافضة الرافعة إذا

إن الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, insyaAllah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah. Kita berkumpul di Masjid Al-Ma'ruf, Kota Ambon, untuk melaksanakan sebuah rangkaian kajian Muhadharat dan program daurah kali ini. Tema kajian kita pada hari ini ada salah satu tema penting yang merupakan salah satu asal usul Al-Nahjus Salafi, wa aqidah Ahlus Sunnah.

وَإِنْ يَدْخُلُوهُمْ فَهُمْ مُسْلِمُونَ أَفَمَنْ قُرًى يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَمَا هُمْ أفأمن الله فأمن الله أو قائلون أغلب الذين يسمون

فاستقوا مجاهد بسنقين ونا موسى أن أصلك فإذا هي تقف ما تبون فوقع نحو ابنه يلوم فابنك غير صغير